سكاتش ان باش لمردي اي سكاتش ان باش لمكردي اي سكاتش ان باش لجودي ان بوز لفاندردي اي سكاتش ان باش لسامدي اي سكاتش